يبقى في داك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.

0: بروحك انت.
1: مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول. مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول. مشغول وحياتك وحياتك مشغول.
0: عندك ايه بكره؟
1: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، هيقول لي حكاية حبي.